الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أكيد كبر سوري تويتو واسجيمو بونت اف ام 92.9 بابا والحجة معينة ولكن شكوي نشي لقويتو كلاكو باك بانشي ولوري فمو كلاكو جيكو شكوي

بعض الأمور أكيد تعالى في تسلسلة من الشاشة وضعنا بوقتها لما تسلسلة الشاشة بوقتها إذا أفضل الوسط بيها من الشجماء وهو الوقتها تقريسي سكسل جري مع رمى الشجماء وفقابة ولكن في النادل كلنا هذا الوقت

أنا مزيلك بلدك ده بتاعي أو تنيا كن بجانبي دي جباس جون عادي جاس وعادي مزيلك مسترابا بجمالك مزيلك يجيز الكلاجي هنا طريقة أسامة أبن بيكي ساقاني حتى يجيز جباس بجيز جباس الأسلام قد ما أتكين كارنشي شيء ناجي

الله عليه وسلم أتي شاكل الأمر وانده بيري كله تجدسي بركرين في الكنسة يا وقت الله في الجنة من الناس يا ذا أتمنى

يتفقه وجباء يوقو تبريه kamar da Allah yake cewa a cikin Al-Qur'ani wannan bayanin da Al-Qur'ani ya faɗa ko da yake hadisi ne larabci ne da yake ba da Qur'ani amma ba larabci ne da zahiri sai ta bayyana ba innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman inna ma ya'kuluna illa ba ta ma ya'kuluna illa sai aka wani irin ibaya innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman inna ma ya'kuluna fi buyutihim haqiqa suna ci ne a cikin cikinsu wuta yadda ake haqiqa ba sa cin komo a cikin cikinsu sai wuta kuma aka ce haqiqa suna ci to da an za a kawo su a bisa larin shi ne da ya ce haqiqa ba sa cin komo a cikinsu sai wuta inna ma ya'kuluna saboda zo inna ma ta hasabe shi إنما يأكلون في بطون الجنود لا حقيقة سوى كنا أسكتك السلطان ولا ماذا أكلون فلا ولا يأكلون شيئا ما أبن بسكي القرطاء يجب أن تكون ممكن في أدوء تنبيني لا بي أولا تشيء ما كان ثاني في كنسة بيكيني يزن مساني إذا ما أولا بي لا أما

0: わー、あといかもそれとあれいだや、いとその、ちょっとあれもみな、ディベリーブルメンオブディゼーションをとしやぶかれせいこに、ドンデフェン 92.9、たつりえまつわをぶりその、ロレーせいわ、ロレーびいわ、ロレーせいらわ、あたもんこう、みとましやをぶりなんファミ。
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أبا أكفر من أبا جوكي أيه أبا أشاكيون أبا أكفر من أبا فيك أتي أنو غري أني بوكوا أكي بوكوا كابو سوري يوتويتو أليدايا تي وغو بنيويتي بنيكو إيه Alumnus Organization Lagos State ti se agbekale gẹgẹ bi iṣura awọn ọdọmọkọ wa si ti wa nikale lati fi oúnjẹ mi bẹ wa amọ ki ọdún tẹsiwaju o jẹ ki ayé adókè lọhùnún.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول لسكو هي أدكوبا بوشن مني إبراهيم كي الله يبارك لك كوبا شيلو أمي لو يفيا بالي ati ododo ni koko wa nko ti afef ba ni so ni oun ni ko le to babae o di ibo ni pe do respect and communication in marriage ti a le to si pe bi a se fa ara wa ni oyo ati bi a se jo ki o si so ko si wa lanfani igbeyawo wa lekoko ipin owo ni nkan ti olorun ba le ka so yonu si láàrin ọkùnrin àti obìnrin. Ìdí ọ̀nà ṣe wáyé ní sí ìgbéyàwó láàrin ọkùnrin àti obìnrin bó ní lè kórira kí ọkọ àti ìyàwó kí wọ́n fi ara wọn sílẹ̀. Àyàfi tí ó bá pín dandan tó fẹ́ la èmi lọ tí ò bá ti jẹ́ yìí náà bá ní kí wọ́n.